والفضيلة والشرفاء والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الجميلة والشرفاء والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.